0: أيوة السلام، وصلتي أوليدي؟ رد عليا الخبر عافاك. يلا قول لي واش وصلتي، واش دخلتي للدار، واش باقي تما، واش دخلتي لفرنسا؟ يلا أيوب وانت في يد الله أوليدي، الله يحفظك يا ربي. يا والله إلا فرحتيني، الله يصوب لي الرضا أوليدي الرضا.
1: Est-ce que tu t'es déjà senti